0: كيف انت عطشان وتحب التغيير؟ مشروب العين الجديد في علبة معدنية بخمس نكهات كولو برتقال وتفاح وليمون، ويا عيني على الريد ميكس بطعم التوت. وجماعة الدايت مع العين حينولك من الحب جانب، حتستمتع بالكولا دايت والليمون دايت. من الأخير عيش المتعة مع مشروب العين الجديد. مشروب العين، أشرب من غير تفكير.
1: أشرب من غير تفكير.
2: في منتجات سيلفر كير الإيطالية هذه خلاص قعدت عندي أسلوب حياة.
3: فعلا باين إن جودتها عالية. بهشن اللي خلاك متمسكة بها للدرجة هذه؟
2: لأن عندهم كل شيء، مجموعة التبييض، غسول الفم، ومعجون خاص بالمدخنين وحتى الأطفال ما نسوهمش. والتميز كله في فرش رؤوس الفضة وفرش الكربون.
3: ما شاء الله، يعني تفاصيل مدروسة صح وشاملة لكل الاحتياجات.
2: بالضبط، والأهم إن سيلفر كير متوفر في جميع الصيدليات والمتاجر في جميع المدن الليبية. شركة المرجع الصحي الوكيل الحصري لمنتجات سيلفر كير الإيطالية للعناية بصحة الفم والأسنان. سيلفر كير، ابتسامة فاخرة. جاهزي لأكبر تجمع اقتصادي في بنغازي، ملتقى الكبار في مكان واحد، معرض شمال إفريقيا الدولي للغذاء ومعرض شمال إفريقيا الدولي لمنتجات وماكينات وخامات وحلول للبلاستيك والتعبئة والتغليف ومنتجات الورق والكرتون. الشركات محلية ودولية تلتقي في معرض إكسبو ليبيا بنغازي من يوم 23 إلى 25 يونيو. فرصتك لشراكات جديدة، أسواق أوسع وأفاق لا حدود لها. احجز مساحتك الآن وتواصل معنا على رقم 94-551-66-66. لا تفوت الحدث، بنغازي تجمع الأعمال.
4: شركة الشريان الوكيل الحصري لدهانات GLC أكد ريادتها وتعلن عن حضورها كراعي رسمي وشريك أساسي في معرض ليبيا هوم أند هوسبيتاليتي شو في قلب مدينة بنغازي. جناحنا في المعرض مش مجرد مساحة عرض، هو المكان اللي حتشوفوا فيه أحدث الابتكارات والتقنيات العالمية في عالم الدهانات والديكور، ويتعيشوا فيه تجربة حقيقية ترتقي بمعايير الجودة والاحترافية. تعالوا شاركونا التميز من يوم 15 ل 18 يونيو 2026 في مركز بنغازي للمؤتمرات والمعارض طريق النهر. الشريان، ألوان تفوق توقعاتك.
5: كم مرة سمعت بشركة الحداثة ومش عارفة شن هي الخدمات اللي قدموا فيها؟
6: شركة الحداثة هي إحدى الشركات الرائدة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، تقدم خدمات الإنترنت وحتى الحلول التقنية والمعلوماتية المتعلقة بأمن المعلومات والخدمات الصوتية لقطاعي الأفراد والشركات بجودة وضمانة عالية. وخدمات الإنترنت عندهم على أعلى مستوى وجودة، وتشمل خدمات الواي فاي والإكس دي إس إل والفايبر.
5: باهي في حالة وجود أي طارئ؟
6: اطمن، مواعيد عمل الدعم الفني من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 10 مساء.
5: حتى في العطلات؟
6: ايه، حتى في العطلات. الباقات المحدودة والغير محدودة فائقة السرعة ومتعددة، يعني استفادة وترفيه لا محدود. حتستمتع بأفضل العروض وجودة الانترنت في شغلك ومع عائلتك. واصل معنا على الرقم 021-360-34-00 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hti.ly أو على صفحات التواصل الاجتماعي أو زيارة مقر الشركة طرابلس بن عاشور بالقرب من القنصلية التركية.
7: شركة الحداثة، سرعة وموثوقية تجعل حياتك أسهل.
8: للإعلان على راديو دو اف ام كلمنا على 091-505-070. دو اف ام معك.
9: خلي دو اف ام ديما معاك وتابعنا في اللايف ستريمينج على موقعنا www.duofm.ly ولا نزل الابليكيشن بتاعنا على تليفونك الاندرويد ولا الاي او اس. دو اف ام، دو اف ام ديما معاك.
10: Radio 2FM, la musica dei bei ricordi, 100.7.

0: لما يكون الإعلان مهم معناها أول اسم يخطر في بالك هو دلتا للدعاية والإعلان. نحن متميزين في اللافتات الطرقية بكل أنواعها ولافتات الكباري اللي تخلي علامتك ديما في الواجهة. ودلتا هي الوكيل الحصري للإعلانات داخل ملاعب كرة القدم للدوري الليبي والكاس في المنطقة الشرقية، وبهكي تضمن جمهور كبير، انتشار أقوى وتأثير مباشر. ولأول مرة في ليبيا دلتا تقدم أجنحة معارض جديدة قابلة للاستعمال أكثر من مرة مع تنظيم الافتتاحات الكبرى من الفكرة للتنفيذ. وبهكي نقدر نقول بكل ثقة دلتا في كل مكان. العنوان: بنغازي بالعون مقابل الجامعة الدولية، تليفون 092 892 15 15.
1: الصيف جاء وأيام الصيف تبي ديما صحة وعافية في التوب، وعشان تعرفوا أن صيدلية القلعة ديما غير، الصيف هذا مش حيخطمك وخلاص. جهزوا روحكم لأقوى فعاليات صيف القلعة 2026 والبداية من يوم 20/6. ومش هيك وبس، الطبق الثاني في صيدلية القلعة حيكون وجدكم للفعاليات والمفاجآت اللي جهزناها لكم طول الصيف، جوائز عروض وأنشطة واجد في انتظاركم. وما تنسوش خدمتنا المصرفية ديما بنفس سعر الكاش، وتوصيل عند بحوشكم بخمسة دينار بس. العنوان: بنغازي فينيسيا شارع 204. للتواصل 094-675-4000 أو 091-675-4000. اختر القلعة، اختر الجودة.
2: في الملعب في لحظات تتصور تتعاود وتنتشر، والإعلان الذكي يكون داخل اللقطة. جهز إعلانك وخليك في قلب الملعب مع ملاعب ليبيا للإعلانات. خلي اسمك حاضر على اللوحات والشاشات الإعلانية داخل الملاعب في أهم مباريات الدوري الليبي الممتاز والبطولات والمباريات الودية داخل وخارج ليبيا، وفي كل الألعاب: كرة القدم، السلة، الطائرة، اليد وغيرها. وفي مباريات سداسي التتويج خليك في الإمكان اللي الكاميرا والجمهور يشوفوه. للاستفسار والحجز 091-376-1976. ملاعب ليبيا للإعلانات، جهز إعلانك وخليك متواجد في ملاعب المباريات.
3: عصر السرعة يحتاج تحويلات مالية ودفع أسرع منه.
4: ليباي
3: تخلي معاملاتك أبسط وأسرع من أي وقت، مش مهم انت وين، في البيت، في الشغل ولا في الطريق. تحول فلوسك في ثواني لعائلتك وأصحابك، وتدفع للتجار والمحلات كلها فوري وبدون عمولة ومن غير مجهود. علاش تخمم في الكاش؟ وخدمة لي باي من مصرف ليبيا المركزي موجودة، تعاملات مالية سريعة وآمنة بلا تعقيد.
5: اسمعني اسمعني اسمعني، انت انت انت يا بغن فحت فيها بس.